0: مزنوق
1: ستوب ستوب ستوب ستوب عن شو عم تكتب انت؟
0: انا عم بكتب عن حياتي وعن شغلات بشوفها. لشو الغلط؟
1: شو الغلط؟ نحن ب 2025. اكتب كأنك خطير، عندك غنز، عندك مصاري، عندك نسوان.
0: طيب ما انا كل البارز تبعوتي خطيرة.
1: قسما بالله انه دمك خفيف. يلا يلا اكتب مثل خلق. يلا
0: طيب طيب يلا ماشي.